هيكين سلا شنانا ججانا أن يبي لك فوتي لو تتهجمو شالتي هملكي سيكون جوك فنان لجيكو ملمبة ما هي تجمع كيكول كالي واتشي جلي هنا 5 horas na 50 minutos como é de 8 minutos antes é na cobertura na canção bia 6 horas.